0: Başbakan Ali Fahri Zeydi, önümüzdeki yıllarda petrol üretimi ve ihracatının artırılmasına yönelik hükümet planının uygulanması gerektiğini vurguladı. Başbakan, Ulusal Yatırım Kurumu'na projelerin uygulanmasında bölümlere ayırmak ilkesinin benimsenmesi ve kalkınma yolu projesine özel önem verilmesi talimatını verdi. Başbakan, hükümetin 2027 yılı bütçesini hazırlamaya başladığını ve bütçenin kısa süre içinde parlamentoya gönderileceğini açıkladı. Maliye Bakanı Falih Sari, bütçenin hazırlanması için belirlenen takvimlere uyulması ve bütçenin başarıyla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Abudi, İran Şura Meclisi Başkanı'na Irak Anayasası'nın başka ülkelerin güvenliğini tehdit eden silahlı grupların varlığına izin vermediğini belirtti. Parlamento Dürüstlük Komisyonu, Irak'ın yolsuzluk dosyalarının ortaya çıkarılması için uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyduğunu açıkladı. İmar ve Kalkınma Koalisyonu Başkanı Muhammed Şia Sudani, Ulusal Yatırım Kurumu Başkanı Adil Yasir ile ülkedeki yatırım fırsatlarının canlandırılmasının yollarını görüştü. Sanayi Başkanı Muhammed Nuri Ahmet, vatandaşların işlemlerini daha hızlı tamamlayabilmeleri için karşılaşılan engellerin kaldırılmasına yönelik bir dizi talimat verdi. Ticaret Bakanlığı, anlaşmaların somut ekonomik projelere dönüştürülmesi amacıyla İran'la koordinasyonun sürdüğünü açıkladı. Tarım Bakanlığı, Sikar'da hemorajik ateşle mücadele kampanyasının 10 gün daha uzatıldığını açıkladı. Sosyal Koruma Kurumu, öğrenci burslarının bütçenin oylanmasının ardından yeniden başlayacağını açıkladı. Parlamento Güvenlik ve Savunma Komisyonu, İçişleri ve Savunma Bakanlıklarının hizmet ve emeklilik yasalarında değişiklik yapılması çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Federal İstihbarat ve Soruşturma Ajansı, Necef'te dronlar, gizli kameralar ve takip cihazlarıyla geçirildiğini açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla dünyada insani yardım konusunda öncü ülkeler arasında yer almaya devam ettiğini vurguladı. İran'ın batısında Kerimanşah ve İlham illeri arasındaki sınır bölgesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: أهلا بكم مستمعين الأكارم أينما كنتم، إليكم موجز الأخبار. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يشدد على تنفيذ خطة الحكومة في زيادة إنتاج وتصدير النفط خلال السنوات المقبلة. رئيس الوزراء يوجه الهيئة الوطنية للاستثمار بالعمل على مبدأ التجزئة في تنفيذ المشاريع وإيلاء مشروع طريق التنمية أهمية خاصة. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تعمل الآن على إعداد موازنة عام 2027 التي سيتم إرسالها إلى مجلس النواب قريبا. وزير المالية فالح ساري يشدد على الالتزام بالتوقيتات لإنجاز موازنة البرامج والأداء وإنجاحها. مستشار الأمن القومي قاسم العبودي يؤكد لرئيس مجلس الشورى الإيراني أن الدستور العراقي لا يسمح بوجود جماعات مسلحة تهدد أمن دول أخرى وأن الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة. لجنة النزاهة النيابية تعلن حاجة العراق إلى تعاون دولي لكشف ملفات الفساد. رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شيع السوداني يبحث مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار عادل الياسري سبل تنشيط الفرص الاستثمارية في البلاد. وزير الصناعة محمد نوري أحمد يصدر عددا من التوجيهات لتذليل العقبات أمام المراجعين لإنجاز معاملاتهم. وزارة التجارة تؤكد استمرار التنسيق مع إيران لتحويل الاتفاقيات إلى مشاريع اقتصادية ملموسة. وزارة الزراعة تعلن تمديد حملة مكافحة الحمى النزفية في ذي قار 10 أيام. الحماية الاجتماعية تؤكد أن منحة الطلبة ستستأنف بعد التصويت على الموازنة ولا قرار بإلغائها. مجلس القضاء الأعلى يؤكد عدم جواز استخدام لقب القاضي لمن يشغل وظيفة أو منصبا خارج المجلس. جهاز الأمن الوطني يفكك شبكة تزوير استولت على مليارات الدنانير في البصرة. وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تعلن عن تفكيك شبكة لتزييف العملة الأجنبية والقبض على متهمين اثنين بحوزتهما مطبعة ومعدات للتزوير بالعاصمة بغداد. قيادة شرطة بغداد الرصافة تعلن العثور على مخلفات حربية متهالكة في منطقة الزعفرانية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن تركيا تواصل تصدر دول العالم في تقديم المساعدة الإنسانية قياسا إلى دخلها القومي. هزة أرضية بقوة 4.2 على مقياس ريختر تضرب المنطقة الحدودية بين محافظتي كرمانشاه وإيلام غربي إيران. في ختام الموجز تقبلوا تحياتي أنا سهى الصراف وإلى اللقاء.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، بتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تلقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan siz değerli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Haber bültenine hoş geldiniz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Semana, 8. Bağdat Diyalog Konferansı'na katılarak Kerkük'te valilik makamının dönüşümlü olmasını güvence altına alan özel bir yasanın çıkarılması talep etti. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Semana, Türkmenlerin Türk dünyası ile ilişkileri devletin ve diplomasisinin yararına kullanılmalıdır dedi. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Semana, Irak Türkmen Cephesi Bağdat'la Ankara arasında imzalanan petrol anlaşmasında önemli bir rol oynadı açıklamasını yaptı. Kerkük Valisi Mehmet Semana, Irak komşu ülkelerin güvenliğini hedef alan hiçbir grubun varlık göstermediği bir ülke olmalıdır. PKK çok sayıda Türkmen lider ve şahsiyete suikast düzenledi dedi. Başbakan Ali Fahri Zeydi, 8. Bağdat Diyalog Konferansı'na katılarak maaşların güvence altına alındığını ve gelecek bütçenin elektriğe odaklanacağını söyledi. Başbakan Zeydi, tüm tarafların silahların devletin kontrolünde olması gerektiği konusunda hemfikir açıklamasında bulundu. Başbakan Zeydi, hükümet petrol ihracatını günlük 10 milyon varile çıkarmak için Suudi Arabistan ve OPEC'le müzakereler yürütüyor dedi. Kerkük Valisi Mehmet Semana, gelecek hafta çiftçilerin geçen tarım sezonuna ait alacaklarından 49 milyar 280 milyon dinarlık bir ödemenin yapılacağını duyurdu. Irak Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Ulaştırma Bakanlığı, ulaştırma altyapısının geliştirilmesine ilişkin mütabakat zaptının ikinci ortak toplantısını Bağdat'ta gerçekleştirdi. Ulusal Güvenlik Teşkilatı, ambarda uyuşturucu ticareti ve dağıtımı yapan bir şebekeyi çökertti, 50 şüpheli yakalandı. Federal Polis Komutanlığı, Bağdat'ın Sadır bölgesinde çatışma veya silahlı saldırı yaşandığı yönündeki haberleri yalanladı. İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Mansuri beldesine hava saldırıları düzenledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, müzakerelerde varılan sonuç büyük bir başarıydı ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinin onayıyla alındı, açıklamasını yaptı. ABD Hazine Bakanlığı, İran devrim muhafızları ve ona bağlı gruplarla bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar uygulandığını duyurdu. New York Times gazetesi, Yemen açıklarında Somali ile korsanlar tarafından kaçırılan petrol tankerinin İran'ın gölge filosuyla bağlantılı olduğundan şüphelendiğini bildirdi. Rus yetkililer, Ukrayna saldırıları sonucu Donetsk'te 2, Luhansk'ta ise 1 kişi hayatını kaybetti açıklamasını yaptı. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: El Ahbar min Radyo Türkmen FM El Fadaiyye. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا يشارك في مؤتمر حوار بغداد الثامن ويطالب بالتصويت على قانون خاص يضمن تدوير منصب المحافظ في كركوك. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا يؤكد أن علاقة التركمان بالعالم التركي يجب أن تستغل لصالح الدولة ودبلوماسيتها. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا يؤكد أن الجبهة التركمانية العراقية لعبت دورا بارزا في الاتفاق النفطي الذي وقع بين بغداد وأنقرة. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا يؤكد أن العراق يجب أن يكون خاليا من تواجد أي مجاميع تستهدف الأمن القومي لدول الجوار، وباكاكا قام باغتيال العديد من القيادات والشخصيات التركمانية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يشارك في مؤتمر حوار بغداد الثامن ويؤكد أن الرواتب مؤمنة بالكامل وموازنة العام المقبل ستركز على قطاع الكهرباء في الإنتاج والتوزيع والنقل. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أنه لا توجد أي نوايا للتصادم العسكري وجميع الأطراف متفاهمة لملف حصر السلاح بيد الدولة، لأن وجوده خارج إطار الدولة يشكل بيئة طاردة للاستثمار، وهذا مرفوض كونه لا يصب بمصلحة البلد. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أنه لا تراجع عن مكافحة الفساد، والحكومة تحظى بدعم واسع من القوى السياسية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن الحكومة في مفاوضات مع الجانب السعودي ومنظمة أوبك لرفع تصدير النفط إلى 10 مليون برميل يومياً. محافظ كركوك محمد سمعانغا يؤكد أن الأسبوع المقبل سيشهد صرف 49 مليار و280 مليون دينار كدفعة من مستحقات الفلاحين عن الموسم الزراعي الماضي. وزارة النقل ونظيراتها التركية تعقدان ببغداد الاجتماع المشترك الثاني الخاص بمذكرة التفاهم لتطوير البنية التحتية للنقل. رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض يؤكد أن العراق مقبل على مرحلة جديدة من الاستقرار بعد انسحاب القوات الأمريكية. جهاز الأمن الوطني يطيح بـ50 متهما ويفكك شبكة لتجارة وترويج المخدرات في الأنبار. قيادة الشرطة الاتحادية تنفي وقوع اشتباكات أو إطلاق نار في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد. قيادة شرطة البصرة تعلن عن اعتقال طرفي مشاجرة أسفرت عن إصابة شخصين في منطقة الكزيزة. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط 7 عجلات مفككة معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي. مصرع إصابة 10 أشخاص إثر حريق داخل محل في بابل. الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني تفيد بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات جوية استهدفت بلدة المنصور في الجنوب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه دمر قدرات إيران وقضى على قادتها. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أنه ما تم التوصل إليه في المفاوضات كان إنجازا كبيرا ونال موافقة أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن فرض عقوبات جديدة تستهدف أفرادا وكيانات على صلة بالحرس الثوري الإيراني وجماعة موالية له. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعلن إحباط مخطط إرهابي مرتبط بتنظيم داعش في ولاية نيويورك. صحيفة نيويورك تايمز تفيد بأن ناقلة النفط التي اختطفها قراصنة صوماليون قبالة سواحل اليمن يشتبه في ارتباطها بأسطول الظل الإيراني. السلطات الروسية تعلن مقتل شخصين في دونيتسك وشخص في لوغانسك جراء هجمات أوكرانية. الحكومة الكولومبية تعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في 15 منطقة متضررة على خلفية الزلزال المدمر الذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
0: تركمان اف ام كاركوك فريكانسمس 90.1.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan siz değerli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Haber bültenine hoş geldiniz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman'a 8. Bağdat Diyalog Konferansı'na katılarak Kerkük'te valilik makamının dönüşümlü olmasını güvence altına alan özel bir yasanın çıkarılması talep etti. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman'a Türkmenlerin Türk dünyası ile ilişkileri devletin ve diplomasisinin yararına kullanılmalıdır dedi. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman'a Irak Türkmen Cephesi Bağdat'la Ankara arasında imzalanan petrol anlaşmasında önemli bir rol oynadığı açıklamasını yaptı. Kerkük Valisi Mehmet Seman'a Irak komşu ülkelerin güvenliğini hedef alan hiçbir grubun varlık göstermediği bir ülke olmalıdır. PKK çok sayıda Türkmen lider ve şahsiyete suikast düzenledi dedi. Başbakan Ali Fahri Zeydi, 8. Bağdat Diyalog Konferansı'na katılarak maaşların güvence altına alındığını ve gelecek bütçenin elektriğe odaklanacağını söyledi. Başbakan Zeydi, tüm tarafların silahların devletin kontrolünde olması gerektiği konusunda hemfikir açıklamasında bulundu. Başbakan Zeydi, hükümet petrol ihracatını günlük 10 milyon varile çıkarmak için Suudi Arabistan ve OPEC'le müzakereler yürütüyor dedi. Kerkük Valisi Mehmet Seman'a gelecek hafta çiftçilerin geçen tarım sezonuna ait alacaklarından 49 milyar 280 milyon dinarlık bir ödemenin yapılacağını duyurdu. Irak Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Ulaştırma Bakanlığı, ulaştırma altyapısının geliştirilmesine ilişkin mütabakat zaptının ikinci ortak toplantısını Bağdat'ta gerçekleştirdi. Ulusal Güvenlik Teşkilatı, ambarda uyuşturucu ticareti ve dağıtımı yapan bir şebekeyi çökertti, 50 şüpheli yakalandı. Federal Polis Komutanlığı, Bağdat'ın Sadır bölgesinde çatışma veya silahlı saldırı yaşandığı yönündeki haberleri yalanladı. İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Mansuri beldesine hava saldırıları düzenledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, müzakerelerde varılan sonuç büyük bir başarıydı ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinin onayıyla alındı, açıklamasını yaptı. ABD Hazine Bakanlığı, İran devrim muhafızları ve ona bağlı gruplarla bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar uygulandığını duyurdu. New York Times gazetesi, Yemen açıklarında Somali ile korsanlar tarafından kaçırılan petrol tankerinin İran'ın gölge filosuyla bağlantılı olduğundan şüphelendiğini bildirdi. Rus yetkililer, Ukrayna saldırıları sonucu Donetsk'te 2, Luhansk'ta ise 1 kişi hayatını kaybetti açıklamasını yaptı. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا يشارك في مؤتمر حوار بغداد الثامن ويطالب بالتصويت على قانون خاص يضمن تدوير منصب المحافظ في كركوك. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا يؤكد أن علاقة التركمان بالعالم التركي يجب أن تستغل لصالح الدولة ودبلوماسيتها. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا يؤكد أن الجبهة التركمانية العراقية لعبت دورا بارزا في الاتفاق النفطي الذي وقع بين بغداد وأنقرة. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعنغا يؤكد أن العراق يجب أن يكون خاليا من تواجد أي مجاميع تستهدف الأمن القومي لدول الجوار، وباكاكا قام باغتيال العديد من القيادات والشخصيات التركمانية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يشارك في مؤتمر حوار بغداد الثامن ويؤكد أن الرواتب مؤمنة بالكامل، وموازنة العام المقبل ستركز على قطاع الكهرباء في الإنتاج والتوزيع والنقل. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أنه لا توجد أي نوايا للتصادم العسكري، وجميع الأطراف متفاهمة لملف حصر السلاح بيد الدولة، لأن وجوده خارج إطار الدولة يشكل بيئة طاردة للاستثمار، وهذا مرفوض كونه لا يصب بمصلحة البلد. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أنه لا تراجع عن مكافحة الفساد، والحكومة تحظى بدعم واسع من القوى السياسية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن الحكومة في مفاوضات مع الجانب السعودي ومنظمة أوبك لرفع تصدير النفط إلى 10 مليون برميل يوميا. محافظ كركوك محمد سمعنغا يؤكد أن الأسبوع المقبل سيشهد صرف 49 مليارا و280 مليون دينار كدفعة من مستحقات الفلاحين عن الموسم الزراعي الماضي. وزارة النقل ونظيراتها التركية تعقدان ببغداد الاجتماع المشترك الثاني الخاص بمذكرة التفاهم لتطوير البنية التحتية للنقل. رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض يؤكد أن العراق مقبل على مرحلة جديدة من الاستقرار بعد انسحاب القوات الأمريكية. جهاز الأمن الوطني يطيح ب50 متهما ويفكك شبكة لتجارة وترويج المخدرات في الأنبار. قيادة الشرطة الاتحادية تنفي وقوع اشتباكات أو إطلاق نار في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد. قيادة شرطة البصرة تعلن عن اعتقال طرفي مشاجرة أسفرت عن إصابة شخصين في منطقة الإكزيزة. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط 7 عجلات مفككة معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر حريق داخل محل في بابل. الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني تفيد بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات جوية استهدفت بلدة المنصور في الجنوب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه دمر قدرات إيران وقضى على قادتها. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أنه ما تم التوصل إليه في المفاوضات كان إنجازا كبيرا ونال موافقة أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن فرض عقوبات جديدة تستهدف أفرادا وكيانات على صلة بالحرس الثوري الإيراني وجماعة موالية له. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعلن إحباط مخطط إرهابي مرتبط بتنظيم داعش في ولاية نيويورك. صحيفة نيويورك تايمز تفيد بأن ناقلة النفط التي اختطفها قراصنة صوماليون قبالة سواحل اليمن يشتبه في ارتباطها بأسطول الظل الإيراني. السلطات الروسية تعلن مقتل شخصين في دونيتسك وشخص في لوغانسك جراء هجمات أوكرانية. الحكومة الكولومبية تعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في 15 منطقة متضررة على خلفية الزلزال المدمر الذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
3: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.